تب أطعنا الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فاذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة

والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات

قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج.

له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين

دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما

يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا فأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم

أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن

وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين

0: Radio. Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Hicr Suresi 61 ila 84. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radyo Aşr-ı Şerif Okuyan Muhammed Sizcan Şuara Suresi 69-89. Ayetler
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم

0: Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Fetih Suresi 18 ila 26. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم

0: Radyo Aşr-ı Şerif Okuyan Numan Akbaş Taha Suresi 1-24. Ayetler
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم

0: Halkın Sesi Vav Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Abdurrahman Bozan. Hucurat Suresi 9 ila 15. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم